0: هادي ما تربحش وهادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح هادي تربح خلاص هادي ما تربحش وهادي ما تربحش دايما مع الله
1: What it is
2: ايه بعد عند نفوت وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك